أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز.

اليوم الثلاثاء 11 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: العاصفة الاستوائية تشان هوم قد تصل إلى بر منطقة كانتو في اليابان يوم الثلاثاء. أكثر من 6000 شخص لا يزالون في مراكز الإيواء بعد أسبوعين من زلزال كوماموتو. القمر الاصطناعي الياباني ميتشيبيكي رقم 7 المخصص لنظام تحديد المواقع العالمي GPS يصل إلى مداره بنجاح. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقترب العاصفة الاستوائية تشان هوم الآن من اليابان، وقد تجتاح منطقة كانتو بما في ذلك طوكيو مساء الثلاثاء. وفي الساعة 10 من صباح الثلاثاء كانت العاصفة على بعد حوالي 230 كيلومترا شرق ساحل مدينة إيواكي في محافظة فوكوشيما فوق المحيط الهادئ، وتشير التقديرات إلى أنها تتحرك باتجاه غرب الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومترا في الساعة. وبلغ الضغط الجوي للعاصفة 985 هكتوباسكال، وهي تحمل رياحا مستمرة تصل سرعتها إلى 82.8 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزها، مع هبات تبلغ سرعتها اللحظية القصوى 126 كيلومترا في الساعة. ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار شديدة في شرق وشمال شرق اليابان. ومن المتوقع أن تصل كمية الأمطار في منطقة توهوكو إلى 180 مليمترا خلال 24 ساعة حتى صباح الأربعاء، و150 مليمترا في منطقة كانتو كوشين، و100 مليمتر في جزر إيزو بالمحيط الهادئ. وتحذر وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انزلاقات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار ورياح عاتية وأمواج عالية، كما تحذر من احتمال حدوث صواعق وهبات رياح تشبه الزوابع. وتتخذ العاصفة مسارا غير معتاد باتجاه الغرب، ويقول مسؤول الوكالة إنه بالنظر إلى مسار العاصفة يحتمل أن تتسبب في تحركات رياح غير معتادة، ومن المحتمل حدوث ارتفاع مفاجئ في الأمواج على سواحل كانتو وتوهوكو. لا يزال أكثر من 6000 شخص يقيمون في مرافق الإيواء في محافظة كوماموتو بعد أسبوعين من زلزال قوي ضرب المحافظة الواقعة جنوب غربي اليابان. وفي بعض مناطق كوماموتو بلغت شدة الزلزال الذي وقع في 28 من يوليو تموز 7 درجات، وهي أعلى مستوى على مقياس الزلازل الياباني. وتم حتى يوم الاثنين تأكيد 39 حالة وفاة جراء الزلزال، بما في ذلك حالات وفاة يشتبه في ارتباطها بالكارثة. ويقيم 6092 شخصا في 97 مركز إيواء في أنحاء المحافظة. وتسبب الزلزال في إلحاق أضرار بأكثر من 22,000 منزل، من بينها 699 منزلا دمرت بالكامل. وقامت إدارة محافظة كوماموتو بتأمين أماكن إقامة في فنادق لتمكين النازحين من الانتقال إليها من مراكز الإيواء. ويهدف هذا الإجراء المسمى الإجلاء الثانوي إلى منع وقوع وفيات ناجمة عن الكارثة وسط مخاوف من احتمال أن تطول مدة النزوح. وتلقت إدارة المحافظة 1044 طلباً للحصول على أماكن إقامة، وتم قبول 153 طلباً منها حتى الآن. وتعتزم الحكومة توفير المزيد من أماكن الإقامة لتلبية احتياجات النازحين. ولا تزال المياه مقطوعة عن حوالي 34,000 منزل في مدينتي ياتسوشيرو وأوكي وبلدة هيكاوا، ومن المتوقع عودة المياه إلى جميع المناطق بحلول نهاية الشهر. تم بنجاح وضع قمر ميتشيبيكي الاصطناعي ياباني الصنع والمخصص لنظام تحديد المواقع العالمي GPS في مداره صباح الثلاثاء.
فقد انطلق صاروخ من طراز H3 حاملا القمر

الاصطناعي ميتشيبيكي رقم 7 من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان بعيد الساعة 4 صباحاً بتوقيت اليابان. وانفصل الصاروخ عن معززين ومرحلته الأولى أثناء صعوده وضع القمر الاصطناعي في مداره المحدد بعد حوالي 29 دقيقة من الإقلاع. يذكر أن أقمار ميتشيبيكي الاصطناعية تبث إشارات تحديد المواقع، وتعمل منها حالياً 5 أقمار في مدارها فوق اليابان، وتوفر الأقمار معلومات محسنة لتحديد المواقع للهواتف الذكية، وتساعد في إيصال تنبيهات الزلازل في المناطق التي يكون فيها الاستقبال ضعيفاً.

0: أظهر استطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن نسبة تأييد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي انخفضت 5 نقاط عن الشهر الماضي لتصل إلى 53%، وهي أدنى نسبة منذ توليها السلطة العام الماضي. وفي المقابل ارتفعت نسبة عدم التأييد 6 نقاط لتصل إلى 33%. فقد أجرت NHK استطلاعا هاتفيا من يوم الجمعة إلى الأحد، ومن بين 2925 شخصا تم الاتصال بهم عشوائيا ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، استجاب للاستطلاع 1205 أشخاص. وشمل الاستطلاع سؤالا عن استجابات الحكومة عقب الزلزال الهائل الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان في 28 من يوليو تموز، وأجاب 11% من المشاركين بأنهم يقدرون هذه الاستجابات تقديرا عاليا، بينما قال 56% إنهم يقدرونها إلى حد ما، وقال 21% إنهم لا يقدرون استجابة الحكومة كثيرا، وقال 6% إنهم لا يقدرونها على الإطلاق. وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على خطة الحكومة لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية إلى 1% لمدة 2 عامين ابتداء من أبريل نيسان من العام المقبل. وسيتم تقديم إعانات لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط لجعل عبء الضريبة على المواد الغذائية معدوما فعليا. وقال 49% إنهم يؤيدون السياسة، وقال 39% إنهم يعارضونها، وبلغ من رد بأنهم لا يعرفون أو لم يقدموا أي رد 12%. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لا توجد محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن حالياً، وأن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة تفاهم وعليها دفع تعويضات. جاء ذلك في معرض حديث عرقجي لإحدى وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد، مشيرا إلى أن إيران تعتقد أن استئناف المفاوضات لن يكون ممكنا حتى تحل ما يصفها بالانتهاكات. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو حزيران إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK في طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24،
1: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
1: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
3: これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
1: إليكم المعاني.
2: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق. وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
1: لنأكل الآن.
2: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
1: الطعام الياباني مفيد للصحة.
2: تام تسأل هاروسان:
1: هل هذا بيض ني؟
2: وهاروسان تجيب:
3: هاي.
1: نعم.
2: فتقول تام معتذرة:
3: سميماسن،
1: آسفة.
3: واتاشي ناماتاماغو وا تابيراريماسن،
1: أنا لا أستطيع أن آكل البيض الني.
2: وكايتو يقول:
4: سو.
1: أهو كذلك؟
4: جا ناتو مو دامي؟
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضاً؟
2: هذه المرة تجيب تام مسرورة.
3: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالباً ما ينكه بصلصة الصويا المالحة، ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جداً، قد يجده البعض منفراً،
2: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات.
4: ناماتاماغو
0: هو البيض النيء.
4: تابيراريماسين
0: يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
4: تابيراريماسين
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
4: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
4: تابيراريرو،
0: ونفي
4: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
4: تابيراريماسين.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
4: تابيراريماسين.
2: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسين.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
4: تابيراريماسين.
2: استمعوا ورددوا
4: تابيراريماسين. ناما تاماغو وا تابيراريماسين.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
5: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
3: سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: إليكم المعاني.
5: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
2: تفضلي كلي كثيرا.
4: دوزو
0: يعني تفضل.
4: تاكسان
0: يعني كثير.
4: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب، وعبارة عن صيغة ت من الفعل
4: تابيرو
0: أي يأكل، مضافا إليها
4: كوداساي.
3: سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
2: آسفة، أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
4: سوميماسن
0: معناه هنا آسف.
4: واتاشي
0: يعني أنا.
4: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء.
2: استمعوا ورددوا.
4: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
4: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سوميماسن للاعتذار.
5: سوميماسن واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سوميماسن 私エビは食べられません。

0: مثال آخر، كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
1: بوتانيكو. بوتانيكو.
2: すみません. 私 豚肉 は 食べられません. すみません. 私 豚肉 は 食べられません.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيداً أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
1: いただきます.
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام، تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير، وبعد تناول الطعام نقول
1: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
1: いただきます。ごちそうさまでした.
0: والآن استمعوا ورددوا.
1: いただきます。ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني. ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟ الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي. فعلاً الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
5: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
5: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.
5: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
5: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 11 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: العاصفة الاستوائية تشان هوم قد تصل إلى بر منطقة كانتو في اليابان يوم الثلاثاء. أكثر من 6,000 شخص لا يزالون في مراكز الإيواء بعد أسبوعين من زلزال كوماموتو. القمر الاصطناعي الياباني ميتشيبيكي رقم 7 المخصص لنظام تحديد المواقع العالمي GPS يصل إلى مداره بنجاح. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقترب العاصفة الاستوائية تشان هوم الآن من اليابان، وقد تجتاح منطقة كانتو بما في ذلك طوكيو مساء الثلاثاء. وفي الساعة 10 من صباح الثلاثاء كانت العاصفة على بعد حوالي 230 كيلومترا شرق ساحل مدينة إيواكي في محافظة فوكوشيما فوق المحيط الهادئ، وتشير التقديرات إلى أنها تتحرك باتجاه غرب الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومترا في الساعة. وبلغ الضغط الجوي للعاصفة 985 هكتوباسكال، وهي تحمل رياحا مستمرة تصل سرعتها إلى 82.8 كيلومترا في الساعة بالقرب من

مركزها مع هبات تبلغ سرعتها اللحظية القصوى 126 كيلومترا في الساعة. ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار شديدة في شرق وشمال شرق اليابان. ومن المتوقع أن تصل كمية الأمطار في منطقة توهوكو إلى 180 مليمترا خلال 24 ساعة حتى صباح الأربعاء، و150 مليمترا في منطقة كانتوكوشين، و100 مليمتر في جزر إيزو بالمحيط الهادئ. وتحذر وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انزلاقات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار ورياح عاتية وأمواج عالية، كما تحذر من احتمال حدوث صواعق وهبات رياح تشبه الزوابع. وتتخذ العاصفة مسارا غير معتاد باتجاه الغرب، ويقول مسؤول الوكالة إنه بالنظر إلى مسار العاصفة يحتمل أن تتسبب في تحركات رياح غير معتادة، ومن المحتمل حدوث ارتفاع مفاجئ في الأمواج على سواحل كانتو وتوهوكو. لا يزال أكثر من 6000 شخص يقيمون في مرافق الإيواء في محافظة كوماموتو بعد أسبوعين من زلزال قوي ضرب المحافظة الواقعة جنوب غربي اليابان. وفي بعض مناطق كوماموتو بلغت شدة الزلزال الذي وقع في 28 من يوليو تموز 7 درجات، وهي أعلى مستوى على مقياس الزلازل الياباني. وتم حتى يوم الاثنين تأكيد 39 حالة وفاة جراء الزلزال، بما في ذلك حالات وفاة يشتبه في ارتباطها بالكارثة. ويقيم 6092 شخصا في 97 مركز إيواء في أنحاء المحافظة. وتسبب الزلزال في إلحاق أضرار بأكثر من 22,000 منزل، من بينها 699 منزلا دمرت بالكامل. وقامت إدارة محافظة كوماموتو بتأمين أماكن إقامة في فنادق لتمكين النازحين من الانتقال إليها من مراكز الإيواء. ويهدف هذا الإجراء المسمى الإجلاء الثانوي إلى منع وقوع وفيات ناجمة عن الكارثة وسط مخاوف من احتمال أن تطول مدة النزوح. وتلقت إدارة المحافظة 1044 طلباً للحصول على أماكن إقامة، وتم قبول 153 طلباً منها حتى الآن. وتعتزم الحكومة توفير المزيد من أماكن الإقامة لتلبية احتياجات النازحين. ولا تزال المياه مقطوعة عن حوالي 34,000 منزل في مدينتي ياتسوشيرو وأوكي وبلدة هيكاوا، ومن المتوقع عودة المياه إلى جميع المناطق بحلول نهاية الشهر. تم بنجاح وضع قمر ميتشيبيكي الاصطناعي ياباني الصنع والمخصص لنظام تحديد المواقع العالمي GPS في مداره صباح الثلاثاء. فقد انطلق صاروخ من طراز H3 حاملاً القمر الاصطناعي ميتشيبيكي رقم 7 من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان بعيد الساعة 4 صباحاً بتوقيت اليابان. وانفصل الصاروخ عن معززين ومرحلته الأولى أثناء صعوده، وضع القمر الاصطناعي في مداره المحدد بعد حوالي 29 دقيقة من الإقلاع. يذكر أن أقمار ميتشيبيكي الاصطناعية تبث إشارات تحديد المواقع، وتعمل منها حالياً 5 أقمار في مدارها فوق اليابان، وتوفر الأقمار معلومات محسنة لتحديد المواقع للهواتف الذكية، وتساعد في إيصال تنبيهات الزلازل في المناطق التي يكون فيها الاستقبال ضعيفاً.

أظهر استطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن نسبة تأييد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي انخفضت 5 نقاط عن الشهر الماضي لتصل إلى 53%، وهي أدنى نسبة منذ توليها السلطة العام الماضي. وفي المقابل ارتفعت نسبة عدم التأييد 6 نقاط لتصل إلى 33%.

فقد أجرت NHK استطلاعاً هاتفياً من يوم الجمعة إلى الأحد، ومن بين 2925 شخصاً تم الاتصال بهم عشوائياً، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر استجاب للاستطلاع 1205 أشخاص. وشمل الاستطلاع سؤالاً عن استجابات الحكومة عقب الزلزال الهائل الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان في 28 من يوليو تموز، وأجاب 11% من المشاركين بأنهم يقدرون هذه الاستجابات تقديراً عالياً، بينما قال 56% إنهم يقدرونها إلى حد ما، وقال 21% إنهم لا يقدرون استجابة الحكومة كثيراً، وقال 6% إنهم لا يقدرونها على الإطلاق. وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على خطة الحكومة لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية إلى 1% لمدة عامين ابتداء من أبريل نيسان من العام المقبل، وسيتم تقديم إعانات لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط لجعل عبء الضريبة على المواد الغذائية معدوماً فعلياً. وقال 49% إنهم يؤيدون السياسة، وقال 39% إنهم يعارضونها، وبلغ من رد بأنهم لا يعرفون أو لم يقدموا أي رد 12%. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لا توجد محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن حالياً، وأن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة تفاهم وعليها دفع تعويضات. جاء ذلك في معرض حديث عرقجي لإحدى وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد، مشيراً إلى أن إيران تعتقد أن استئناف المفاوضات لن يكون ممكناً حتى تحل ما يصفها بالانتهاكات. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو حزيران إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK في طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 11 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: العاصفة الاستوائية تشان هوم قد تصل إلى بر منطقة كانتو في اليابان يوم الثلاثاء. أكثر من 6000 شخص لا يزالون في مراكز الإيواء بعد أسبوعين من زلزال كوماموتو. القمر الاصطناعي الياباني ميتشيبيكي رقم 7 المخصص لنظام تحديد المواقع العالمي GPS يصل إلى مداره بنجاح. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقترب العاصفة الاستوائية تشان هوم الآن من اليابان، وقد تجتاح منطقة كانتو بما في ذلك طوكيو مساء الثلاثاء. وفي الساعة 10 من صباح الثلاثاء كانت العاصفة على بعد حوالي 230 كيلومترا شرق ساحل مدينة إيواكي في محافظة فوكوشيما فوق المحيط الهادئ، وتشير التقديرات إلى أنها تتحرك باتجاه غرب الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومترا في الساعة. وبلغ الضغط الجوي للعاصفة 985 هكتوباسكال، وهي تحمل رياحا مستمرة تصل سرعتها إلى 82.8 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزها، مع هبات تبلغ سرعتها اللحظية القصوى 126 كيلومترا في الساعة. ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار شديدة في شرق وشمال شرق اليابان. ومن المتوقع أن تصل كمية الأمطار في منطقة توهوكو إلى 180 مليمترا خلال 24 ساعة حتى صباح الأربعاء، و150 مليمترا في منطقة كانتو كوشين، و100 مليمتر في جزر إيزو بالمحيط الهادئ. وتحذر وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انزلاقات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار ورياح عاتية وأمواج عالية، كما تحذر من احتمال حدوث صواعق وهبات رياح تشبه الزوابع. وتتخذ العاصفة مسارا غير معتاد باتجاه الغرب، ويقول مسؤول الوكالة إنه بالنظر إلى مسار العاصفة يحتمل أن تتسبب في تحرك

رياح غير معتادة، ومن المحتمل حدوث ارتفاع مفاجئ في الأمواج على سواحل كانتو وتوهوكو. لا يزال أكثر من 6,000 شخص يقيمون في مرافق الإيواء في محافظة كوماموتو بعد أسبوعين من زلزال قوي ضرب المحافظة الواقعة جنوب غربي اليابان. وفي بعض مناطق كوماموتو بلغت شدة الزلزال الذي وقع في 28 من يوليو تموز 7 درجات، وهي أعلى مستوى على مقياس الزلازل الياباني. وتم حتى يوم الاثنين تأكيد 39 حالة وفاة جراء الزلزال، بما في ذلك حالات وفاة يشتبه في ارتباطها بالكارثة. ويقيم 6,092 شخصا في 97 مركز إيواء في أنحاء المحافظة. وتسبب الزلزال في إلحاق أضرار بأكثر من 22,000 منزل، من بينها 699 منزلا دمرت بالكامل. وقامت إدارة محافظة كوماموتو بتأمين أماكن إقامة في فنادق لتمكين النازحين من الانتقال إليها من مراكز الإيواء. ويهدف هذا الإجراء المسمى الإجلاء الثانوي إلى منع وقوع وفيات ناجمة عن الكارثة وسط مخاوف من احتمال أن تطول مدة النزوح. وتلقت إدارة المحافظة 1044 طلباً للحصول على أماكن إقامة، وتم قبول 153 طلباً منها حتى الآن. وتعتزم الحكومة توفير المزيد من أماكن الإقامة لتلبية احتياجات النازحين. ولا تزال المياه مقطوعة عن حوالي 34,000 منزل في مدينتي ياتسوشيرو وأوكي وبلدة هيكاوا، ومن المتوقع عودة المياه إلى جميع المناطق بحلول نهاية الشهر. تم بنجاح وضع قمر ميتشيبيكي الاصطناعي ياباني الصنع والمخصص لنظام تحديد المواقع العالمي GPS في مداره صباح الثلاثاء. فقد انطلق صاروخ من طراز H3 حاملاً القمر الاصطناعي ميتشيبيكي رقم 7 من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان بعيد الساعة 4 صباحاً بتوقيت اليابان. وانفصل الصاروخ عن معززين ومرحلته الأولى أثناء صعوده، وضع القمر الاصطناعي في مداره المحدد بعد حوالي 29 دقيقة من الإقلاع. يذكر أن أقمار ميتشيبيكي الاصطناعية تبث إشارات تحديد المواقع، وتعمل منها حالياً 5 أقمار في مدارها فوق اليابان، وتوفر الأقمار معلومات محسنة لتحديد المواقع للهواتف الذكية، وتساعد في إيصال تنبيهات الزلازل في المناطق التي يكون فيها الاستقبال ضعيفاً.

أظهر استطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن نسبة تأييد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي انخفضت 5 نقاط عن الشهر الماضي لتصل إلى 53%، وهي أدنى نسبة منذ توليها السلطة العام الماضي. وفي المقابل ارتفعت نسبة عدم التأييد 6 نقاط لتصل إلى 33%. فقد أجرت NHK استطلاعا هاتفيا من يوم الجمعة إلى الأحد، ومن بين 2925 شخصا تم الاتصال بهم عشوائيا ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، استجاب للاستطلاع 1205 أشخاص. وشمل الاستطلاع سؤالا عن استجابات الحكومة عقب الزلزال الهائل الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان في 28 من يوليو تموز، وأجاب 11% من المشاركين بأنهم يقدرون هذه الاستجابات تقديرا عاليا، بينما قال 56% إنهم يقدرونها إلى حد ما، وقال 21% إنهم لا يقدرون استجابة الحكومة كثيرا، وقال 6% إنهم لا يقدرونها على الإطلاق. وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على خطة الحكومة لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية إلى 1% لمدة عامين ابتداء من

0: أبريل نيسان من العام المقبل، وسيتم تقديم إعانات لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط لجعل عبء الضريبة على المواد الغذائية معدوماً فعلياً. وقال 49% إنهم يؤيدون السياسة، وقال 39% إنهم يعارضونها، وبلغ من رد بأنهم لا يعرفون أو لم يقدموا أي رد 12%. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لا توجد محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن حالياً، وأن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة تفاهم وعليها دفع تعويضات. جاء ذلك في معرض حديث عرقجي لإحدى وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد، مشيراً إلى أن إيران تعتقد أن استئناف المفاوضات لن يكون ممكناً حتى تحل ما يصفها بالانتهاكات. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو حزيران إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK في طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24،
1: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
1: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
3: これ生卵ですか。はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
1: إليكم المعاني.
2: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
1: لنأكل الآن.
2: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول
1: الطعام الياباني مفيد للصحة.
2: تام تسأل هاروسان
1: هل هذا بيض نيء؟
2: وهاروسان تجيب
3: هاي
1: نعم.
2: فتقول تام معتذرة
3: سميماسن
1: أسفة
3: واتاشي ناماتاماغو واتابيراريماسن
1: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء.
2: وكايتو يقول
4: سو
1: أهو كذلك؟
4: جا ناتو مو دامي.
1: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
2: هذه المرة تجيب تام مسرورة
3: ناتو دايسكي ديس.
1: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
2: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات. هو البيض النيء. يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
5: تابيراريماسن
1: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
5: تابيرو،
1: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
5: تابيراريرو،
1: ونفي
5: تابيراريرو
1: بأسلوب مهذب يكون هكذا
5: تابيراريماسن.
1: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
5: تابيراريماسن.
2: لا أستطيع أن أكل يعني تابيراري ماسن.
1: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و ثم قولوا
5: تابيراري ماسن.
2: استمعوا ورددوا
5: تابيراري ماسن. ناما تاماغو وا تابيراري ماسن.
1: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
4: دوزو تاكسان تابته كداساي.
3: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
1: إليكم المعاني.
4: دوزو تاكسان تابته كداساي.
2: تفضلي كلي كثيرا.
5: دوزو
1: يعني تفضل،
5: تاكسان
1: يعني كثير،
5: تابيتي كوداساي
1: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
5: تابيرو
1: أي يأكل مضافا إليها
5: كوداساي.
3: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
2: آسفة أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
5: سميماسن
1: معناه هنا آسف.
5: واتاشي
1: يعني أنا.
5: ساشيمي
1: هو الساشيمي أو السمك النيء.
2: استمعوا ورددوا.
5: ساشيمي وا تابيراري ماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراري ماسن. سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراري ماسن.
1: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
5: إبي. إبي.
1: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسن للاعتذار.
4: سميماسن. واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سميماسن.
1: مثال آخر. كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
5: بوتانيكو. بوتانيكو.
6: سميماسن واتاشي بوتانيكو وا تابيراريماسن. سميماسن واتاشي بوتانيكو وا تابيراريماسن.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيدا أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
7: إتاداكيماس.
5: إتاداكيماس
1: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام، تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير. وبعد تناول الطعام نقول
5: ごちそうさまでした.
1: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
5: いただきます。ごちそうさまでした.
2: والآن استمعوا ورددوا.
5: いただきます. ごちそうさまでした.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: いただきます.
8: 日本食は健康にいいんですよ.
3: これ生卵ですか?
8: はい。
3: すみません。 私、生卵は食べられません。
9: そう、じゃあ納豆もダメ?
3: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني.
1: ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
2: الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
0: فعلا الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئا في الحوار، فكثيرا ما يقدم البيض مشويا أيضا.
2: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
2: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالبا ما يكون الإفطار يابانيا تقليديا. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معا.
2: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 11 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: العاصفة الاستوائية تشان هوم قد تصل إلى بر منطقة كانتو في اليابان يوم الثلاثاء. أكثر من 6000 شخص لا يزالون في مراكز الإيواء بعد أسبوعين من زلزال كوماموتو. القمر الاصطناعي الياباني ميتشيبيكي رقم 7 المخصص لنظام تحديد المواقع العالمي GPS يصل إلى مداره بنجاح. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقترب العاصفة الاستوائية تشان هوم الآن من اليابان، وقد تجتاح منطقة كانتو بما في ذلك طوكيو مساء الثلاثاء. وفي الساعة 10 من صباح الثلاثاء كانت العاصفة على بعد حوالي 230 كيلومترا شرق ساحل مدينة إيواكي في محافظة فوكوشيما فوق المحيط الهادئ، وتشير التقديرات إلى أنها تتحرك باتجاه غرب الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومترا في الساعة. وبلغ الضغط الجوي للعاصفة 985 هكتوباسكال، وهي تحمل رياحا مستمرة تصل سرعتها إلى 82.8 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزها، مع هبات تبلغ سرعتها اللحظية القصوى 126 كيلومترا في الساعة. ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار شديدة في شرق وشمال شرق اليابان. ومن المتوقع أن تصل كمية الأمطار في منطقة توهوكو إلى 180 ملم خلال 24 ساعة حتى صباح الأربعاء، و150 ملم في منطقة كانتو كوشين، و100 ملم في جزر إيزو بالمحيط الهادئ. وتحذر وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انزلاقات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار ورياح عاتية وأمواج عالية، كما تحذر من احتمال حدوث صواعق وهبات رياح تشبه الزوابع. وتتخذ العاصفة مسارا غير معتاد باتجاه الغرب، ويقول مسؤول الوكالة إنه بالنظر إلى مسار العاصفة يحتمل أن تتسبب في تحركات رياح غير معتادة، ومن المحتمل حدوث ارتفاع مفاجئ في الأمواج على سواحل كانتو وتوهوكو. لا يزال أكثر من 6000 شخص يقيمون في مرافق الإيواء في محافظة كوماموتو بعد أسبوعين من زلزال قوي ضرب المحافظة الواقعة جنوب غربي اليابان. وفي بعض مناطق كوماموتو بلغت شدة الزلزال الذي وقع في 28 من يوليو تموز 7 درجات، وهي أعلى مستوى على مقياس الزلازل الياباني. وتم حتى يوم الاثنين تأكيد 39 حالة وفاة جراء الزلزال، بما في ذلك حالات وفاة يشتبه في ارتباطها بالكارثة. ويقيم 6092 شخصا في 97 مركز إيواء في أنحاء المحافظة. وتسبب الزلزال في إلحاق أضرار بأكثر من 22,000 منزل، من بينها 699 منزلا دمرت بالكامل. وقامت إدارة محافظة كوماموتو بتأمين أماكن إقامة في فنادق لتمكين النازحين من الانتقال إليها من مراكز الإيواء. ويهدف هذا الإجراء المسمى الإجلاء الثانوي إلى منع وقوع وفيات ناجمة عن الكارثة وسط مخاوف من احتمال أن تطول مدة النزوح. وتلقت إدارة المحافظة 1044 طلباً للحصول على أماكن إقامة، وتم قبول 153 طلباً منها حتى الآن. وتعتزم الحكومة توفير المزيد من أماكن الإقامة لتلبية احتياجات النازحين. ولا تزال المياه مقطوعة عن حوالي 34,000 منزل في مدينتي ياتسوشيرو وأوكي وبلدة هيكاوا، ومن المتوقع عودة المياه إلى جميع المناطق بحلول نهاية الشهر. تم بنجاح وضع قمر ميتشيبيكي الاصطناعي ياباني الصنع والمخصص لنظام تحديد المواقع العالمي GPS في مداره صباح الثلاثاء.
فقد انطلق صاروخ من طراز H3 حاملاً القمر الاصطناعي ميتشيبيكي رقم 7 من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان بعيد الساعة 4 صباحاً بتوقيت اليابان، وانفصل الصاروخ عن معززين ومرحلته الأولى أثناء صعوده، وضع القمر الاصطناعي في مداره المحدد بعد حوالي 29 دقيقة من الإقلاع. يذكر أن أقمار ميتشيبيكي الاصطناعية تبث إشارات تحديد المواقع، وتعمل منها حالياً 5 أقمار في مدارها فوق اليابان، وتوفر الأقمار معلومات محسنة لتحديد المواقع للهواتف الذكية، وتساعد في إيصال تنبيهات الزلازل في المناطق التي يكون فيها الاستقبال ضعيفاً.

0: أظهر استطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن نسبة تأييد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي انخفضت 5 نقاط عن الشهر الماضي لتصل إلى 53%، وهي أدنى نسبة منذ توليها السلطة العام الماضي. وفي المقابل ارتفعت نسبة عدم التأييد 6 نقاط لتصل إلى 33%. فقد أجرت NHK استطلاعا هاتفيا من يوم الجمعة إلى الأحد، ومن بين 2925 شخصا تم الاتصال بهم عشوائيا ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، استجاب للاستطلاع 1205 أشخاص. وشمل الاستطلاع سؤالا عن استجابات الحكومة عقب الزلزال الهائل الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان في 28 من يوليو تموز، وأجاب 11% من المشاركين بأنهم يقدرون هذه الاستجابات تقديرا عاليا، بينما قال 56% إنهم يقدرونها إلى حد ما، وقال 21% إنهم لا يقدرون استجابة الحكومة كثيرا، وقال 6% إنهم لا يقدرونها على الإطلاق. وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على خطة الحكومة لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية إلى 1% لمدة 2 عامين ابتداء من أبريل نيسان من العام المقبل. وسيتم تقديم إعانات لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط لجعل عبء الضريبة على المواد الغذائية معدوما فعليا. وقال 49% إنهم يؤيدون السياسة، وقال 39% إنهم يعارضونها، وبلغ من رد بأنهم لا يعرفون أو لم يقدموا أي رد 12%. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لا توجد محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن حالياً، وأن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة تفاهم وعليها دفع تعويضات. جاء ذلك في معرض حديث عرقجي لإحدى وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد، مشيرا إلى أن إيران تعتقد أن استئناف المفاوضات لن يكون ممكنا حتى تحل ما يصفها بالانتهاكات. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو حزيران إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK في طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24،
1: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
1: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
3: これ生卵ですか？はい。

0: لكم معاني الكلمات.
1: ناما تاماغو
0: هو البيض النيء.
1: تابيراري ماسين
0: يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
1: تابيراري ماسين
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
1: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
1: تابيراريرو،
0: ونفي
1: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
1: تابيراري ماسين.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
1: تابيراري ماسين.
2: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراري ماسين.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
1: تابيراري ماسين.
2: استمعوا ورددوا
1: تابيراري ماسين. ناما تاماغو وا تابيراري ماسين.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
3: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
4: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراري ماسن.
0: إليكم المعاني.
3: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
2: تفضلي كلي كثيرا.
1: دوزو
0: يعني تفضل،
1: تاكسان
0: يعني كثير،
1: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
1: تابيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
1: كوداساي.
4: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراري ماسن.
2: آسفة، أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
1: سميماسن
0: معناه هنا آسف.
1: واتاشي
0: يعني أنا.
1: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء.
2: استمعوا ورددوا.
1: ساشيمي وا تابيراري ماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراري ماسن. سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراري ماسن.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
1: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسن للاعتذار.
3: سميماسن واتاشي إبي وا تابيراري ماسن. سميماسن واتاشي إبي وا تابيراري ماسن.
0: مثال آخر. كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
1: بوتانيكو. بوتانيكو.
5: سميماسن واتاشي بوتانيكو وا تابيراري ماسن. سميماسن واتاشي بوتانيكو وا تابيراري ماسن.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيداً أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
6: إتاداكيماس.
1: إتاداكيماس
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام، تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير، وبعد تناول الطعام نقول
1: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
1: いただきます。ごちそうさまでした.
2: والآن استمعوا ورددوا.
1: いただきます。ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べ

0: られません。
1: そう、じゃあ納豆もダメ？
0: 納豆大好きです。
2: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني. ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟ الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
4: فعلاً، الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
3: وماذا عن الطعام الغربي؟
4: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
3: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
4: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.
3: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
4: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 11 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: العاصفة الاستوائية تشان هوم قد تصل إلى بر منطقة كانتو في اليابان يوم الثلاثاء. أكثر من 6,000 شخص لا يزالون في مراكز الإيواء بعد أسبوعين من زلزال كوماموتو. القمر الاصطناعي الياباني ميتشيبيكي رقم 7 المخصص لنظام تحديد المواقع العالمي GPS يصل إلى مداره بنجاح. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقترب العاصفة الاستوائية تشان هوم الآن من اليابان، وقد تجتاح منطقة كانتو بما في ذلك طوكيو مساء الثلاثاء. وفي الساعة 10 من صباح الثلاثاء كانت العاصفة على بعد حوالي 230 كيلومترا شرق ساحل مدينة إيواكي في محافظة فوكوشيما فوق المحيط الهادئ، وتشير التقديرات إلى أنها تتحرك باتجاه غرب الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومترا في الساعة. وبلغ الضغط الجوي للعاصفة 985 هكتوباسكال، وهي تحمل رياحا مستمرة تصل سرعتها إلى 82.8 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزها، مع هبات تبلغ سرعتها اللحظية القصوى 126 كيلومترا في الساعة. ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار شديدة في شرق وشمال شرق اليابان. ومن المتوقع أن تصل كمية الأمطار في منطقة توهوكو إلى 180 مليمترا خلال 24 ساعة.

24 ساعة حتى صباح الأربعاء، و150 مليمترا في منطقة كانتو كوشين، و100 مليمتر في جزر إيزو بالمحيط الهادئ. وتحذر وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انزلاقات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار ورياح عاتية وأمواج عالية، كما تحذر من احتمال حدوث صواعق وهبات رياح تشبه الزوابع. وتتخذ العاصفة مسارا غير معتاد باتجاه الغرب، ويقول مسؤول الوكالة إنه بالنظر إلى مسار العاصفة يحتمل أن تتسبب في تحركات رياح غير معتادة، ومن المحتمل حدوث ارتفاع مفاجئ في الأمواج على سواحل كانتو وتوهوكو. لا يزال أكثر من 6000 شخص يقيمون في مرافق الإيواء في محافظة كوماموتو بعد أسبوعين من زلزال قوي ضرب المحافظة الواقعة جنوب غربي اليابان. وفي بعض مناطق كوماموتو بلغت شدة الزلزال الذي وقع في 28 من يوليو تموز 7 درجات، وهي أعلى مستوى على مقياس الزلازل الياباني. وتم حتى يوم الاثنين تأكيد 39 حالة وفاة جراء الزلزال، بما في ذلك حالات وفاة يشتبه في ارتباطها بالكارثة. ويقيم 6092 شخصا في 97 مركز إيواء في أنحاء المحافظة. وتسبب الزلزال في إلحاق أضرار بأكثر من 22,000 منزل، من بينها 699 منزلا دمرت بالكامل. وقامت إدارة محافظة كوماموتو بتأمين أماكن إقامة في فنادق لتمكين النازحين من الانتقال إليها من مراكز الإيواء. ويهدف هذا الإجراء المسمى الإجلاء الثانوي إلى منع وقوع وفيات ناجمة عن الكارثة وسط مخاوف من احتمال أن تطول مدة النزوح. وتلقت إدارة المحافظة 1044 طلباً للحصول على أماكن إقامة، وتم قبول 153 طلباً منها حتى الآن. وتعتزم الحكومة توفير المزيد من أماكن الإقامة لتلبية احتياجات النازحين. ولا تزال المياه مقطوعة عن حوالي 34,000 منزل في مدينتي ياتسوشيرو وأوكي وبلدة هيكاوا، ومن المتوقع عودة المياه إلى جميع المناطق بحلول نهاية الشهر. تم بنجاح وضع قمر ميتشيبيكي الاصطناعي ياباني الصنع والمخصص لنظام تحديد المواقع العالمي GPS في مداره صباح الثلاثاء. فقد انطلق صاروخ من طراز H3 حاملاً القمر الاصطناعي ميتشيبيكي رقم 7 من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان بعيد الساعة 4 صباحاً بتوقيت اليابان. وانفصل الصاروخ عن معززين ومرحلته الأولى أثناء صعوده، وضع القمر الاصطناعي في مداره المحدد بعد حوالي 29 دقيقة من الإقلاع. يذكر أن أقمار ميتشيبيكي الاصطناعية تبث إشارات تحديد المواقع، وتعمل منها حالياً 5 أقمار في مدارها فوق اليابان، وتوفر الأقمار معلومات محسنة لتحديد المواقع للهواتف الذكية، وتساعد في إيصال تنبيهات الزلازل في المناطق التي يكون فيها الاستقبال ضعيفاً.

0: أظهر استطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن نسبة تأييد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي انخفضت 5 نقاط عن الشهر الماضي لتصل إلى 53%، وهي أدنى نسبة منذ توليها السلطة العام الماضي. وفي المقابل ارتفعت نسبة عدم التأييد 6 نقاط لتصل إلى 33%. فقد أجرت NHK استطلاعاً هاتفياً من يوم الجمعة إلى الأحد، ومن بين 2925 شخصاً تم الاتصال بهم عشوائياً ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، استجاب للاستطلاع 1205 أشخاص. وشمل الاستطلاع سؤالاً عن استجابات الحكومة عقب الزلزال الهائل الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان في 28 من يوليو تموز، وأجاب 11% من المشاركين بأنهم يقدرون هذه الاستجابات تقديراً عالياً، بينما قال 56% إنهم يقدرونها إلى حد ما، وقال 21% إنهم لا يقدرون استجابة الحكومة كثيراً، وقال 6% إنهم لا يقدرونها على الإطلاق. وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على خطة الحكومة لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية إلى 1% لمدة 2 عامين ابتداء من أبريل نيسان من العام المقبل، وسيتم تقديم إعانات لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط لجعل عبء الضريبة على المواد الغذائية معدوماً فعلياً. وقال 49% إنهم يؤيدون السياسة، وقال 39% إنهم يعارضونها، وبلغ من رد بأنهم لا يعرفون أو لم يقدموا أي رد 12%. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لا توجد محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن حالياً، وأن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة تفاهم وعليها دفع تعويضات. جاء ذلك في معرض حديث عرقجي لإحدى وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد، مشيراً إلى أن إيران تعتقد أن استئناف المفاوضات لن يكون ممكناً حتى تحل ما يصفها بالانتهاكات. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو حزيران إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK في طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24،
1: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
1: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
3: これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
1: إليكم المعاني.
2: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
4: إتاداكيماس.
1: لنأكل الآن.
2: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول
1: الطعام الياباني مفيد للصحة.
2: تام تسأل هاروسان
1: هل هذا بيض ني؟
2: وهاروسان تجيب
3: هاي
1: نعم.
2: فتقول تام معتذرة
3: سميماسن
1: أسفة
3: واتاشي ناماتاماغو وا تابيراريماسن
1: أنا لا أستطيع أن آكل البيض الني.
2: وكايتو يقول
4: سو
1: أهو كذلك؟
4: جا ناتو مو دامي؟
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضاً؟
2: هذه المرة تجيب تام مسرورة.
3: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالباً ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جداً قد يجده البعض منفراً.
2: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها.

0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
1: どうぞ تاكسان تابت كداساي.
2: すみません واتاشي ساشيمي وا تابراريماسن.
0: إليكم المعاني.
1: どうぞ تاكسان تابت كداساي.
0: تفضلي كلي كثيرا.
3: どうぞ
0: يعني تفضل.
3: تاكسان
0: يعني كثير.
3: تابت كداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
3: تابيرو،
0: أي يأكل مضافا إليها
3: كداساي.
2: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: آسفة أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
3: سميماسن
0: معناه هنا آسف.
3: واتاشي
0: يعني أنا.
3: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء. استمعوا ورددوا.
3: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئا آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
3: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسن للاعتذار.
1: سميماسن، واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سميماسن، واتاشي إبي وا تابيراريماسن.
0: مثال آخر. كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
3: بوتانيك. بوتانيك.
4: سميماسن واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن. سميماسن واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيداً أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
3: いただきます.
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا، وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير، وبعد تناول الطعام نقول
3: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
3: いただきます。ごちそうさまでした.
0: والآن استمعوا ورددوا.
3: いただきます。ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني. ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
7: الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
0: فعلاً الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
7: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
7: وماذا عن الإفطار في

0: الفنادق.
1: في ريوكان أو النزل الياباني غالبا ما يكون الإفطار يابانيا تقليديا، أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معا.
0: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 11 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: العاصفة الاستوائية تشان هوم قد تصل إلى بر منطقة كانتو في اليابان يوم الثلاثاء. أكثر من 6000 شخص لا يزالون في مراكز الإيواء بعد أسبوعين من زلزال كوماموتو. القمر الاصطناعي الياباني ميتشيبيكي رقم 7 المخصص لنظام تحديد المواقع العالمي GPS يصل إلى مداره بنجاح. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقترب العاصفة الاستوائية تشان هوم الآن من اليابان، وقد تجتاح منطقة كانتو بما في ذلك طوكيو مساء الثلاثاء. وفي الساعة 10 من صباح الثلاثاء كانت العاصفة على بعد حوالي 230 كيلومترا شرق ساحل مدينة إيواكي في محافظة فوكوشيما فوق المحيط الهادئ، وتشير التقديرات إلى أنها تتحرك باتجاه غرب الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومترا في الساعة. وبلغ الضغط الجوي للعاصفة 985 هكتوباسكال، وهي تحمل رياحا مستمرة تصل سرعتها إلى 82.8 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزها، مع هبات تبلغ سرعتها اللحظية القصوى 126 كيلومترا في الساعة. ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار شديدة في شرق وشمال شرق اليابان. ومن المتوقع أن تصل كمية الأمطار في منطقة توهوكو إلى 180 مليمترا خلال 24 ساعة حتى صباح الأربعاء، و150 مليمترا في منطقة كانتو كوشين، و100 مليمتر في جزر إيزو بالمحيط الهادئ. وتحذر وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انزلاقات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار ورياح عاتية وأمواج عالية، كما تحذر من احتمال حدوث صواعق وهبات رياح تشبه الزوابع. وتتخذ العاصفة مسارا غير معتاد باتجاه الغرب، ويقول مسؤول الوكالة إنه بالنظر إلى مسار العاصفة يحتمل أن تتسبب في تحركات رياح غير معتادة، ومن المحتمل حدوث ارتفاع مفاجئ في الأمواج على سواحل كانتو وتوهوكو. لا يزال أكثر من 6000 شخص يقيمون في مرافق الإيواء في محافظة كوماموتو بعد أسبوعين من زلزال قوي ضرب المحافظة الواقعة جنوب غربي اليابان. وفي بعض مناطق كوماموتو بلغت شدة الزلزال الذي وقع في 28 من يوليو تموز 7 درجات، وهي أعلى مستوى على مقياس الزلازل الياباني. وتم حتى يوم الاثنين تأكيد 39 حالة وفاة جراء الزلزال، بما في ذلك حالات وفاة يشتبه في ارتباطها بالكارثة. ويقيم 6092 شخصا في 97 مركز إيواء في أنحاء المحافظة. وتسبب الزلزال في إلحاق أضرار بأكثر من 22,000 منزل، من بينها 699 منزلا دمرت بالكامل. وقامت إدارة محافظة كوماموتو بتأمين أماكن إقامة في فنادق لتمكين النازحين من الانتقال إليها من مراكز الإيواء. ويهدف هذا الإجراء المسمى الإجلاء الثانوي إلى منع وقوع وفيات ناجمة عن الكارثة، وسط مخاوف من احتمال أن تطول مدة النزوح. وتلقت إدارة المحافظة 1044 طلباً للحصول على أماكن إقامة، وتم قبول 153 طلباً منها حتى الآن. وتعتزم الحكومة توفير المزيد من أماكن الإقامة لتلبية احتياجات النازحين. ولا تزال المياه مقطوعة عن حوالي 34,000 منزل في مدينتي ياتسوشيرو وأوكي وبلدة هيكاوا، ومن المتوقع عودة المياه إلى جميع المناطق بحلول نهاية الشهر. تم بنجاح وضع قمر ميتشيبيكي الاصطناعي ياباني الصنع والمخصص لنظام تحديد المواقع العالمي GPS في مداره صباح الثلاثاء.
فقد انطلق صاروخ من طراز H3 حاملاً القمر الاصطناعي ميتشيبيكي رقم 7 من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان بعيد الساعة 4 صباحاً بتوقيت اليابان، وانفصل الصاروخ عن معززين ومرحلته الأولى أثناء صعوده، وضع القمر الاصطناعي في مداره المحدد بعد حوالي 29 دقيقة من الإقلاع. يذكر أن أقمار ميتشيبيكي الاصطناعية تبث إشارات تحديد المواقع، وتعمل منها حالياً 5 أقمار في مدارها فوق اليابان، وتوفر الأقمار معلومات محسنة لتحديد المواقع للهواتف الذكية، وتساعد في إيصال تنبيهات الزلازل في المناطق التي يكون فيها الاستقبال ضعيفاً.

أظهر استطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن نسبة تأييد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي انخفضت 5 نقاط عن الشهر الماضي لتصل إلى 53%، وهي أدنى نسبة منذ توليها السلطة العام الماضي. وفي المقابل ارتفعت نسبة عدم التأييد 6 نقاط لتصل إلى 33%. فقد أجرت NHK استطلاعاً هاتفياً من يوم الجمعة إلى الأحد، ومن بين 2925 شخصاً تم الاتصال بهم عشوائياً ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، استجاب للاستطلاع 1205 أشخاص. وشمل الاستطلاع سؤالاً عن استجابات الحكومة عقب الزلزال الهائل الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان في 28 من يوليو تموز، وأجاب 11% من المشاركين بأنهم يقدرون هذه الاستجابات تقديراً عالياً، بينما قال 56% إنهم يقدرونها إلى حد ما، وقال 21% إنهم لا يقدرون استجابة الحكومة كثيراً، وقال 6% إنهم لا يقدرونها على الإطلاق. وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على خطة الحكومة لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية إلى 1% لمدة 2 عامين ابتداء من أبريل نيسان من العام المقبل. وسيتم تقديم إعانات لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط لجعل عبء الضريبة على المواد الغذائية معدوماً فعلياً. وقال 49% إنهم يؤيدون السياسة، وقال 39% إنهم يعارضونها، وبلغ من رد بأنهم لا يعرفون أو لم يقدموا أي

0: قد 12%. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا توجد محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن حالياً، وأن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة تفاهم وعليها دفع تعويضات. جاء ذلك في معرض حديث عراقجي لإحدى وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد، مشيراً إلى أن إيران تعتقد أن استئناف المفاوضات لن يكون ممكناً حتى تحل ما يصفها بالانتهاكات. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو حزيران إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK في طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24،
1: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
1: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
3: これ生卵ですか。はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
1: إليكم المعاني.
2: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
4: إتاداكيماس.
1: لنأكل الآن.
2: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول
1: الطعام الياباني مفيد للصحة.
2: تام تسأل هاروسان
1: هل هذا بيض نيء؟
2: وهاروسان تجيب
3: هاي
1: نعم.
2: فتقول تام معتذرة
3: سميماسن
1: آسفة
3: واتاشي ناماتاماغو وا تابيراريماسن
1: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء.
2: وكايتو يقول
5: سو
1: أهو كذلك؟
5: جا ناتو مو دامي.
1: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
2: هذه المرة تجيب تام مسرورة
3: ناتو دايسكي ديس.
1: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
2: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات. هو البيض النيء. يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
6: تابيراريماسن
1: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
6: تابيرو،
1: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
6: تابيراريرو،
1: ونفي
6: تابيراريرو
1: بأسلوب مهذب يكون هكذا
6: تابيراريماسن.
1: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
6: تابيراريماسن.
2: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسن.
1: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و ثم قولوا
6: تابيراريماسن.
2: استمعوا ورددوا
6: تابيراريماسن. ناما تاماغو وا تابيراريماسن.

0: أي يأكل مضافا إليها
1: كوداساي.
2: سميماسن، واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
3: آسفة، أنا لا أستطيع أن آكل السمك النيئ.
1: سميماسن
0: معناه هنا آسف.
1: واتاشي
0: يعني أنا.
1: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيئ.
3: استمعوا ورددوا.
1: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سميماسن، واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
1: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسن للاعتذار.
4: سميماسن، واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سميماسن، واتاشي إبي وا تابيراريماسن.
0: مثال آخر، كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
1: بوتانيكو. بوتانيكو.
5: سميماسن، واتاشي بوتانيكو وا تابيراريماسن. سميماسن، واتاشي بوتانيكو وا تابيراريماسن.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيداً أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
1: いただきます.
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا، وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير. وبعد تناول الطعام نقول
1: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
1: いただきます。ごちそうさまでした.
3: والآن استمعوا ورددوا.
1: いただきます。ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。
7: これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。食いしん坊カイトにお任せ。
3: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني.
0: ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
3: الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
0: فعلاً الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
3: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
3: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.
3: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.